معك دخان وكل من فيكو حريد احترق. خد خد خد حطه ونام كسو اختم ريكا عتم اعدم صدام حسين صاحب اقسام حمد الدرب بس بسمح لوش ما تشرح ليش بلاش ما انام كسو اختم من امريكا وحلفاء الشعب الصبر كمان ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن وبابا شنو الاخوان اللي خانوا شنو تقعدش تقولي ارخمي دس لسه ليش هو مكانه تموا في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك حساب استنوا تقعدش تعاند يا الخويف وقعد عالساكت يرحم.